هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي، ومعكم إقبال دارش. فنحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا الصباحية. فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر له من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم لكم التعليق اليومي. تعليق وموضوعه: الهند تكرم أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري في ذكرى ميلادهما. أحيت الهند في 2 أكتوبر ذكرى ميلاد أبو الأمة مهاتما غاندي 157 وذكرى ميلاد رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري 122. وقد أقيمت مراسم مشتركة للأديان كافة سرب دهارما براتنا سبع عند ضريب أبو غاندي في راجغات بنيو ديلي. وحضرت الرئيسة دروبتي مورمو مراسم الدعاء المشتركة، كما قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندر مودي ورئيس مجلس النواب لوك سبها أوم بيرلا ووزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحاد منوهر لال ورئيس وزراء دهلي ريخا غوبتا تحياتهم للمهاتما غاندي في راجغات. وفي راجغات وضع نائب الرئيس أكاليل الظهور وأدى مراسم التكريم للمهاتما غاندي بمناسبة ذكرى ميلاده واستذكارا لإرثه الخالد. صرح سيد سي بي رادا كريشنان بأن إيمان المهاتما غاندي الراسخ بالحق واللا عنف والتزامه الثابت بالعدالة واعتقاده العميق بكرامة كل فرد لا تزال تشكل مصدر إلهام للبشرية جمعا. في بجايغات وضع نائب الرئيس أكاليل السهور وعد مراسم التكريم لرئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلاده. وأكد نائب الرئيس أن حياة شري لال بهادر الشاستري تظل تذكيرا قويا بأن القيادة الحقيقية تتجذر في البساطة والشجاعة وخدمة الوطن، كما أشار إلى أن حياة المهاتما غاندي ورسالته تظلان منارة خالدة للسلام والتعاطف ونكران الذات وروح الخدمة، ودعا الجميع إلى تجديد التزامهم بالقيم التي آمن بها المهاتما غاندي وتكريس جهودهم لبناء مجتمع عادل ومتناغم وشامل للجميع. وقد قام كل من رئيس الوزراء شري ناريندر مودي ورئيس مجلس لوك سابها مجلس النواب شري أوم بيرلا ووزير الدفاع الاتحادي شري راجنات سينغ ووزير الصحة ورعاية الأسرة والمواد الكيميائية والأسمدة الاتحادي شري جغت براكاش نادا ووزير الشؤون البرلمانية وشؤون الأقليات الاتحادي شري كيرين ريجيجو وزعيم المعارضة في مجلس راجيا سابها يعني مجلس الشيوخ شري ماليكار أرجون خارجي وزعيم المعارضة في مجلس لوك سابها شري راهول غاندي وعضو البرلمان شري نيتين نابين إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين وشخصيات بارزة أخرى. بوضع أكاليل الظهور أمام صور المهاتما غاندي يعني أبو الأمة ورئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلادهما، وذلك في قلعة المركزية لمبنى سنفيدهان سدن اليوم. بمناسبة غاندي جينتي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، صرح رئيس الوزراء ناريندر مودي بأن حياة المهاتما غاندي بأكملها تمثل منارة للحق واللا عنف والتعاطف وروح الخدمة والعامة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار سيد مودي إلى أن المبادئ التي آمن بها بابو غاندي ستواصل تمهيد الطريق للبشرية في كل العصور، وأعرب عن أمله في أن تظل رسالة المهاتما غاندي الخالدة مرشدا للمواطنين نحو مجتمع أفضل وتحقيق فيكسيد بهارات يعني الهند المتطورة. كما وضع رئيس الوزراء ناريندر مودي أكاليل الظهور تكريما لذكرى رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري عند النصب التذكاري الخاص به بجهات في العاصمة الوطنية. وبهذه المناسبة وخلال مخاطبه مجموعة من الطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في القاعة المركزية بمبنى سنفيدهان سدن يعني مبنى البرلمان ضمن برنامج تعرف على قائدك، دعا رئيس المجلس لوك سابها يعني مجلس النواب سيد أوم بيرلا الشباب إلى استلهام العبر من حياتي ومبادي ومسيرة الخدمة العامة لكل من مهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق السيد لال بهادر الشاستري، والمساهمة بعزيمة وانضباط وشعور قوي بالمسؤولية في بناء الهند المتطورة. وفي معرض ترحيبه بالمشاركين الشباب أكد رئيس المجلس أن وجودهم في القاعة المركزية التاريخية يمثل فرصة للتواصل مع التراث الديمقراطي والدستور للهند. ولدى حديثي عن المهاتما غاندي أشار إلى أن حياته

وجسدت قوة الحق والأخلاق والعنف، ومبدأ ساتياغرا يعني المقاومة السلمية القائمة على التمسك بالحق. واستنادا إلى تعاليم مهاتما غاندي، حث الشباب على دراسة حياته وأفكاره، مؤكدا أن كلما ازداد فهم المرء لحياته وفلسفته اكتسب المزيد من البصيرة والشجاعة ورؤية جديدة لمواجهة الشدائد والتحديات. في معرض حديثه عن رئيس الوزراء الأسبق شريلال بهادر شاستري، سلط شريبير الضوء على سمة البساطة والنزاهة والمبادئ السامية وروح الواجب والحزم في اتخاذ القرار التي اتسم بها الراحل، كما استذكر شعار ساستري الملهم جاي جبان جاي كيسان، يعني تحية للجندي وتحية للمزارع الذي وجه مسار الأمة خلال فترة عصيبة، وأكد على أهمية الأمن القومي والأمن الغذائي. وفي ختام كلمته دعا شريبير المشاركين إلى نقل رسالة البرنامج وما استلهموه منه إلى مدارسهم ومجتمعاتهم وأينما ذهبوا، وحثهم على مغادرة قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية وهم مفعمون بإلهام وطاقة وثقة جديدة ومع التزام متجدد بأداء واجباتهم والمساهمة في بناء الوطن. شارك في البرنامج أكثر من 500 طالب مدرسي من مختلف أنحاء البلاد، وشهدوا مراسم وضع الزهور تكريما للمهاتما غاندي وشريلال بهادر شاستري داخل قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية، كما تحدث 36 مشاركا شابا تم اختيارهم خصيصا على حياة الزعيمين الوطنيين ومبادئهما وأفكارهما وإسهاماتهما، معترضين رؤيتهم حول كيفية استمرار سيرة هذين الزعيمين في إلهام الأجيال في الهند ومختلف أنحاء العالم. هذا، والسلام عليكم. أيها السادة، قدمنا لكم التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لحضراتكم الحديث. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

أيها السادة، قدمنا لكم الموسيقى الهندية. وقد حان وقت نشرة الأخبار الصباحية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. الهند تدعو إلى اتخاذ تدابير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة تشوهات التجارة وممارسات الإغراق وسياسة التسعير الافتراسي. دول مجموعة السبت تتفق على طرح 100 مليون برميل من النفط في الأسواق تزامنا مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تشيد بالمرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء في الهند، وتؤكد أنها ستعزز مكانة الهند كدولة رائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية. وفي دورة الألعاب الآسيوية، أحرزت الرامية الهندية كومكوم موهود ميدالية ذهبية تاريخية في منافسات الفرد للقوس والسهم. الآن أنباء بقدر من التفصيل. رحبت الأمم المتحدة بموافقة الهند على المرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء، يعني GEC 3، بتكلفة إجلامية تبلغ 1.8 تريليون روبية. واسف، هذا المخطط الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء وتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بأنه خطوة كبرى ستعود بفوائد جمع على الشعب والاقتصاد في البلاد. وفي تصريح لوكالة أنباء، قال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا المبادرة ستساعد الهند على الاستفادة من قدراتها المتنامية في مجال الطاقة المتجددة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن المشروع سيساهم في دمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة الهندية مع دعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته. كما سلط ستيل الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتخزين الطاقة بالبطاريات بالنسبة للاقتصادات الكبرى مثل الهند، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والنمو الاقتصادي. وأضاف المسؤول الأممي أن تعزيز شبكات الكهرباء وتطوير البنية التحتية لتخزين الطاقة بالبطاريات من شأنهما خلق فرص عمل في قطاعات التصنيع والبناء وتخزين الطاقة، وذلك بالتزامن مع تسارع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد وافق على المرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء بتكلفة إجمالية قدرها 180,405 كرور روبية، تشمل 54,002 كرور روبية في صورة مساعدة مالية مركزية، وذلك بحذف تعزيز أنظمة نقل الكهرباء داخل الولايات ودعم نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. اتفقت دول مجموعة السبع، يعني G7، على طرح 100 مليون برميل من النفط في الأسواق على مدار 4 أشهر، وذلك في مسعى لتخفيف حدة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، مع التخطيط لطرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 الأولى. وجاء هذا القرار في وقت سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات

تقود مجموعة السبي والدور الشريكة بطرح 100 مليون برميل بشكل منسق على مدار 4 أشهر، على أن يتم طرح كمية كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى، وسلط وسط الحرب المستمر منذ 8 أشهر والتي تشارك فيها إيران. يذكر أن أسعار الديزل في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ المتوسط الوطني للسعر 6.37 دولار للغالون يوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية AAA، وذلك بعد أن كان سجل مستوى قياسي عند 6.25 دولار للغالون في 22 سبتمبر. دعت الهند إلى اتباع نهج متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية لتصحيح التشوهات في التجارة العالمية، وذلك في اليوم الخطامي لاجتماع وزراء التجارة مجموعة 20 في مدينة ميلوكوفيكي في الولايات المتحدة، وفي معرض حديثي عن قضايا الطاقة الإنتاجية الفائضة الهيكلية والإنتاج، صرح وزير التجارة والصناعة بيوش غويل بأن الهند تشارك العديد من الدول الأعضاء مخاوفهم من أن الدعم الذي يؤدي إلى تشويه التجارة في بعض الاقتصادات قد يفضي إلى ممارسات الإغراق والتسعير الافتراسي، وأشار إلى أن معالجة هذه المخاوف تتم عبر تدابير تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وذلك استنادا إلى الأدلة وبما يخضع للمراجعة القضائية. وشدد على أن الطاقة الصناعية في حد ذاتها ليست هي المشكلة، وإنما تنشأ التشوهات عندما يكون التركيز الجغرافي للإنتاج مدفوعا بدعم وإعانات خفية، كما أكد أن تنويع الإنتاج وسلاسل التوريد يعد هدفا مشروعا، لكن لا ينبغي استخدامه ذريعة لاتخاذ تدابير خارجة عن قواعد منظمة التجارة العالمية أو لنقل أعب التكيف إلى الدول النامية التي يجب أن تحتفظ بحيز للسياسات يتيح لها المضي قدما في التصنيع. وأضاف أن تبادل الإحصاءات والبيانات ينبغي أن يتم في إطار الآليات القائمة حاليا. ولفت السيد غويل إلى أن الهند تعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، حيث يعتمد اقتصادها على الطلب المحلي لتلبية احتياجات 1.4 مليار نسمة. وسلط الضوء على جهود الهند في بناء سلاسل قيم تصنيعية تمتد من مرحلة التصميم وصولا إلى المنتجات النهائية، لتكون حلقة موثوقة في سلاسل التوريد العالمية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن القدرات التصنيعية للهند تلبي احتياجاتها المحلية والعالمية، وأن البلاد لا تعاني من طاقة إنتاجية فائضة هيكلية في القطاعات التي حددتها رئاسة مجموعة 20. اتفقت الحكومة الباكستانية وقادة حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون إمران خان على الاجتماع مجددا اليوم لتسوية خلافاتهم قبيل المسيرة الطويلة التي يعتزم الحزب المعارض تنظيمها نحو العاصمة إلهاباد إسلام آباد. وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان الحزب أن مسيرته الطويلة إلى إسلام آباد ستبدأ غدا، وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوع. وكان الجانبان قد عقد الجولة الأولى من المحادثات أمس في مكتب رئيس الجمعية الوطنية سردار إياس صادق الذي يتولى تيسير الحوار. هذا، والسلام عليكم.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15,030 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الصباحية، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة. فنقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين هنديتين، أولاهما نيا ميري نيندو ميتوم من فيلم نيا أنداز على لسان كيشور كومار وشمشاد بيغم.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار الصباحية موجزا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات دولة الإمارات تحقيقاته حول ملابسات حادثة رحلة فلاي دبي. حذرت هذه السلطات من تبسيط الحادث أو إطلاق التكهنات أو استخلاص نتائج متسرعة قبل اكتمال التحقيق، وفي غصون ذلك لا تزال شجاعة الكابتن سميث وسرعة استجابته أثناء الحادث تحظى بإشادة واسعة في جميع أنحاء الدولة. وقد سرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بأن التحقيق في الحادث يجري وفقا للإجراءات المعتمدة مع التزام بالسرية والنزاهة وبالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية. كما أكد الهيئة أنها لن تعلق على التفصيل على المزاعم المتداولة التي قد تستبق النتائج أو تؤثر على مسار التحقيق في هذه المرحلة، وحثت الجمهور على الامتناع عن تداول التكهنات بالمعلومات غير مؤكدة. اتفقت الحكومة الباكستانية وقادة حزب حركة الإنصاف يعني PTI الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان على الاجتماع مجددا على اليوم لتسوية خلافاتهم قبيل المسيرة الطويلة التي يعتزم الحزب المعارض تنظيمها نحو العاصمة إسلام آباد. وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان الحزب أن مسيرته الطويلة إلى إسلام آباد ستبدأ غدا، وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع. رحبت الأمم المتحدة بموافقة الهند على المرحلة الثالثة من مشروع ممر الطاقة الخضراء بتكلفة إجمالية تبلغ 1.86 تريليون روبية، واصفة هذا المخطط الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء وتطوير أنظمة التخزين الطاقة بالبطاريات بأنه خطوة كبرى ستعود بفوائد جمع على الشعب والاقتصاد في البلاد. اتفقت دول مجموعة السبع على طرح 100 مليون برميل من النفط في الأسواق على مدار 4 أشهر، وذلك في مسعى لتخفيف حدة الارتفاع الكبير في أسرع الوقود، مع التخطيط لطرح كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. وجاء هذا القرار في وقت سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، مما زاد الضغوط على الرئيس دونالد ترامب وإدارته قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية. ما أمر لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعدوا الحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم. استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز وبشيء من التفصيل، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وفيما بعد سيقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم، كذلك يقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة حول آخر التطورات والمستجدات في بلاد الهند، وضمن برنامج حديث الليلة سوف تستمعون حديثا ممتعا للغاية حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

0: مستمعي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، وزير التعاون السيد أميت شاه يقول الحكومة تطبر نظاما بيئيا متكاملا حول تربية المواشي لدفع اقتصاد الريف الهندي. وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غويل يقول اتفاقية التجارة الحرة للهند تغطي 75% اقتصادات العالم. وزيرة المالية سيسا رامان تقول ثبات اقتصاد الهند يعتمد على الإصلاحات والاستدامة المالية واستثمار البناء. برنامج من كي بات لرئيس الوزراء يكمل 12 عاما اليوم. تم إنقاذ 5 بحار هنود في أعقاب ضربة ناقلة كويتية في مضيق هرمز. وفي الرياضة، الهند تفوز بـ5 ميدالية ذهبية و2 فضية وبرونزيتين في ألعاب آسيا في اليابان. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. وزير الداخلية ووزير المشروعات التجارية السيد أميت شاه أكد اليوم بأن حكومة السيد ناريندرا مودي تقوم بتطوير نظام بيئي متكامل حول إنشاء وتربية الحيوانات، وذلك ممتد من تحويل روث البقر إلى غاز حيوي وأسمدة حقيقية لإنتاج منتجات الألبان وإطلاقها في الأسواق، وذلك يهدف إلى تعزيز اقتصاد القرى والأرياف. متحدثا في حفل تربية البقرات على مستوى الولاية في مدينة بوفال اليوم، قال السيد شاه إن القائمين بتربية المواشي والبقرات سيكونون من بين من يجلب النفع بشكل كبير من وضع وزارة التعاون الكربوريتي. متحدثا حول الإصلاحات في العدالة الجنائية، أكد السيد شاه بأنه في أعقاب دخول الإصلاحات الجذرية بأسرها حيز التنفيذ، جميع القضايا الإجرامية يقضى في غضون 3 سنوات. وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غويل أكد بأن الهند تسعى إلى بناء شبكة مجانية للعلاقات التجارية، والتي نهائيا ستغطي حوالي 75% أو 80% من اقتصادات العالم. متحدثا في حفل أقيم بمؤسسة الجاليات الهندية الأمريكية في شيكاغو، قال السيد غويل إن الهند توسعت مفاوضاتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المحادثات التي ستقع قريبا. وأضاف قائلا إن الشبكات النامية ستمنح الشركات فرص الدخول إلى أسواق عالمية كبرى. وأفاد السيد غويل بأن نمو شبكة التجارة ستساعد الهند على التنسيق بشكل عميق بسلاسل التوريد العالمية وخلق فرص عظيمة للأعمال والشؤون التجارية. وزيرة المالية السيدة نيرملا سيتارامان أكد اليوم بأن قوة الاقتصاد الهندي وثباته قد بني عبر العقود الماضية من خلال ازدواج الاستدامة المالية واستثمار البنى التحتية وإصلاحات في المناهج المصرفي وميكانيكية التوصيل المحسن، كذلك إصلاحات مستمرة كذلك. متحدثا في حفل كوتيليا للاقتصاد في نيودلهي، أكدت وزيرة المالية بأن الحكومة قامت بتطوير وتحسين إطار العمل الوطني من خلال ضريبة GST وقانون الإفلاس، إلى جانب 4 قوانين للعمال كذلك. وأضافت قائلة بأن الهند عبرت الوضع المساوي للسنوات الأربعة الأخيرة بفضل مبادئها الأساسية في مجال الاقتصاد، مشيرة إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في أول فترة السنة المالية 26 و 27. وصرحت السيدة الوزيرة بتنبؤات صندوق النقد الدولي ضمن تراجع ديون الهند إلى 77.77 مقارنة ب 83.4. إن البرنامج الإذاعي الشهري لرئيس الوزراء ناريندر مودي من كي بات أكمل 12 عاما اليوم، بينما نشر أول برنامج منه في مثل هذا اليوم في عام 2014 بمناسبة في جاي داشمي المعروف بمهرجان دسهرة في الهند، في حين نشرت الحلقة 138 من البرنامج المذكور في أواخر الشهر الماضي. ومن المؤكد بأن برنامج منكيبات وفر منصة فريدة لإبراز إصلاحات إيجابية وبناءة تقو في حين من أنحاء البلاد، وتشجيع المواطنين للمشاركة الفعالة في مثل هذه الخطوات البناءة مشيا على خطوط رحلة الهند إلى فيكسيت بارت. من خلال هذا البرنامج يشارك رئيس الوزراء قصصا ملهمة مع المواطنين عبر البلاد. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. إن السفارة الهندية لدى سلطنة عمان قامت بتنسيق عملية الإنقاذ لخمسة مواطنين هنود على متن ناقلة ذات العلم الكويتي، والتي استودفت بقذف في مضيق هرمز. في نص منشور له على موقع التواصل الاجتماعي أكدت السفارة بأن المواطنين الخمسة الهنود قد تم نقلهم إلى الميناء بسلام وعافية. بجانب ذلك قدمت السفارة كلمات الشكر والامتنان إلى الجهات العمانية المعنية على دعمهم المستمر والمساعدة عند الضيق. وقالت وزارة الشؤون الخارجية بالهند بأنها ملتزمة بأمن وسلامة ورفاهية بحار هنود في الخارج. أكد اللواء العام والمستشار الإماراتي الدكتور حمد سيف الشمسي بأن التحقيقات على قدم وساق بشأن حادث طيارة فلاي دبي، وكشفت التحقيقات بأن الطيار المرافق المساعد حوله حاول أن يرتكب عملا إرهابيا. كما نقلت وقالة أخبارية إماراتية الدكتور الشمسي قائلا إن الطيار المساعد بدأ ينفذ أهدافه أثناء طيران الطائرة في الفضاء عن طريق الهجوم على الطيار الآخر الجالس على مقعد بجانبه محاولا السيطرة على الطائرة. وأضافت الوكالة بأن التحقيقات لا تزال تستمر في التأكد من مدى وضع الحادث والدوافع التي أدته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة الفزعة. وأكد السيد شمسي بأن النتائج النهائية ستنشر عند التوصل ونهاية الإجراءات اللازمة في الحادث المذكور. أكثر من 250 مشاركا سجلوا لإجراء التجربة في دواء قد يؤدي منع تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الأفريقية، وقد استهدف الدواء على ضرب فيروس بوندي بوغيو والذي هو مناط لسرعة تفشي الإيبولا، وما زال بدون لقاح معترف به أو علاج مقنع. ومن المؤكد بأن التجربة ستأتي في حيز الوقوع في منطقة الشرقية من إيطوري المحور الأساسي لتفشي الفيروس. ومن المعلوم بأن التجربة المذكورة قد انطلقت في شهر يوليو الماضي، وهي ضمن الدراسات العديدة التي أطلقت لإيجاد بعض الحماية والحفاظ أو تقليل سرعتها على الأقل. والمشاركون في هذه المبادرة النبيلة يضمهم أشخاص تعرضوا لها أثناء تفشيها، كما يشملهم رجال صحيون وعائلاتهم وأرحامهم. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو هنأت الرياضية باران في ساراس على فوزها بميدالية ذهبية في ألعاب آسيا لعام 2026. وأكدت السيدة بأن باران في ساراس فازت بمقامها في تاريخ الغولف الهندي منذ بداية مباراتها إلى نهاية، وقدمت أمنياتها الطيبة للرياضية قائلة بأنها ستعطي المرأة الهندية دفعة قوية وجذابة. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. وزير التعاون السيد أميت شاه يقول الحكومة تطور نظاما بيئيا متكاملا حول تربية المواشي لدفع اقتصاد الريف الهندي. وزير التجارة بيوش غوال يقول اتفاقية التجارة الحرة للهند تغطي 75% اقتصادات العالم. وزير المالية سيسارا مان تقول ثبات اقتصاد الهند يعتمد على الإصلاحات والاستدامة المالية واستثمار البناء. برنامج من كي بعد لرئيس الوزراء يكمل 12 عاما اليوم. تم إنقاذ 5 بحار هنود في أعقاب ضربة ناقلة كويتية في مضيق هرمز. وفي الرياضة الهند تفوز بـ5 ميدالية ذهبية و2 فضية وبرونزيتين في ألعاب آسيا في اليابان. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سمعني الكلام، والآن ضمن برنامجي أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، إليكم أغنية وطنية أولى.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان منادي

0: مستمعي الكرام، أولا إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ.
1: تعليق وموضوعه: الهند تكرم أبو الأمة المهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري في ذكرى ميلادهما. أحيت الهند في 2 أكتوبر ذكرى ميلاد أبو الأمة مهاتما غاندي 157 وذكرى ميلاد رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري 122. وقد أقيمت مراسم مشتركة للأديان كافة سرب دهارما براتنا سبع عند ضريب أبو غاندي في راجغات بنيو دلهي. وحضرت الرئيسة دروبتي مورمو مراسم الدعاء المشتركة، كما قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشنان ورئيس الوزراء ناريندر مودي ورئيس مجلس النواب لوك سبها أوم بيرلا ووزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحادي منوهر لال ورئيس وزراء دهلي ريخا غوبتا تحياتهم للمهاتما غاندي في راجغات. وفي راجغات وضع نائب الرئيس أكاليل الظهور وأدى مراسم التكريم للمهاتما غاندي بمناسبة ذكرى ميلاده واستذكارا لإرثه الخالد. صرح السيد سي بي رادا كريشنان بأن إيمان المهاتما غاندي الراسخ بالحق واللا عنف والتزامه الثابت بالعدالة واعتقاده العميق بكرامة كل فرد لا تزال تشكل مصدر إلهام للبشرية جمعا. في وجاهات وضع نائب الرئيس أكاليل الزهور وعد مراسم التكريم لرئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلاده. وأكد نائب الرئيس أن حياة شري لال بهادر الشاستري تظل تذكيرا قويا بأن القيادة الحقيقية تتجذر في البساطة والشجاعة وخدمة الوطن. كما أشار إلى أن حياة المهاتما غاندي ورسالته تظلان منارة خالدة للسلام والتعاطف ونكران الذات وروح الخدمة، ودعا الجميع إلى تجديد التزامهم بالقيم التي آمن بها المهاتما غاندي وتكريس جهودهم لبناء مجتمع عادل ومتناغم وشامل للجميع. وقد قام كل من رئيس الوزراء شري ناريندر مودي ورئيس مجلس لوك سابها مجلس النواب شري أوم بيرلا ووزير الدفاع الاتحادي شري راجناث سينغ ووزير الصحة ورعاية الأسرة والمواد الكيميائية والأسمدة الاتحادي شري جغت براكاش نادا ووزير الشؤون البرلمانية وشؤون الأقليات الاتحادي شري كيرين ريجيجو وزعيم المعارضة في مجلس راجيا سابها يعني مجلس الشيوخ شري ماليكا أرجون خارجي وزعيم المعارضة في مجلس لوك سابها شري راهول غاندي وعزب البرلمان شري نيتين نابين إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين وشخصيات بارزة أخرى. بوضع أكاليل الظهور أمام صور المهاتما غاندي يعني أبو الأمة ورئيس الوزراء الأسبق شري لال بهادر الشاستري بمناسبة ذكرى ميلادهما، وذلك في قلعة المركزية لمبنى سامفيدهان سدن اليوم. بمناسبة غاندي جينتي ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، صرح رئيس الوزراء ناريندر مودي بأن حياة المهاتما غاندي بأكملها تمثل منارة للحق واللا عنف والتعاطف وروح الخدمة والعامة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار سيد مودي إلى أن المبادئ التي آمن بها بابو غاندي ستواصل تمهيد الطريق للبشرية في كل العصور، وأعرب عن أمله في أن تظل رسالة المهاتما غاندي الخالدة مرشدا للمواطنين نحو مجتمع أفضل وتحقيق فيكسيد بهارات يعني الهند المتطورة. كما وضع رئيس الوزراء ناريندر مودي أكاليل الظهور تكريما لذكرى رئيس الوزراء الأسبق لال بهادر الشاستري عند النصب التذكاري الخاص به وجهات في العاصمة الوطنية. وبهذه المناسبة وخلال مخاطبه مجموعة من الطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في القاعة المركزية بمبنى سامفيدهان سدن يعني مبنى البرلمان ضمن برنامج تعرف على قائدك، دعا رئيس المجلس لوك سابها يعني مجلس النواب سيد أوم بيرلا الشباب إلى استلهام العبر من حياتي ومبادي ومسيرة الخدمة العامة لكل من مهاتما غاندي ورئيس الوزراء الأسبق السيد لال بهادر الشاستري والمساهمة بأزيمة وانضباط وشعور قوي بالمسؤولية في بناء الهند المتطورة. وفي معرض ترحيبه بالمشاركين الشباب أكد رئيس المجلس أن وجودهم في القاعة المركزية التاريخية يمثل فرصة للتواصل مع التراث الديمقراطي والدستور للهند. ولدى حديثي عن المهاتما غاندي أشار إلى أن حياته جسدت قوة الحق والأخلاق واللا عنف ومبدأ ساتياغرا يعني المقاومة السلمية القائمة على التمسك بالحق. واستنادا إلى تعاليم المهاتما غاندي حث الشباب على دراسة حياته وأفكاره، مؤكدا أن كلما ازداد فهم المرأة

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: بحياته وفلسفته اكتسب المزيد من البصيرة والشجاعة ورؤية جديدة لمواجهة الشدائد والتحديات. في معرض حديثه عن رئيس الوزراء الأسبق شريلال بهادر شاستري، سلط شري بيرلا الضوء على سمة البساطة والنزاه والمبادئ السامية وروح الواجب والحزم في اتخاذ القرار التي اتسم بها الراحل، كما استذكر شعار شاستري الملهم جاي جبان جاي كيسان، يعني تحية للجندي وتحية للمزارع الذي وجه مسار الأمة خلال فترة عصيبة، وأكد على أهمية الأمن القومي والأمن الغذائي. وفي ختام كلمته دعا شري بيرلا المشاركين إلى نقل رسالة البرنامج وما استلهموه منه إلى مدارسهم ومجتمعاتهم وأينما ذهبوا، وحثهم على مغادرة قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية وهم مفعمون بإلهام وطاقة وثقة جديدة ومع التزام متجدد بأداء واجباتهم والمساهمة في بناء الوطن. شارك في البرنامج أكثر من 500 طالب مدرسي من مختلف أنحاء البلاد، وشهدوا مراسم وضع الزهور تكريما للمهاتما غاندي وشريلال بهادر شاستري داخل قاعة الجمعية التأسيسية التاريخية. كما تحدث 36 مشاركا شابا تم اختيارهم خصيصا على حياة الزعيمين الوطنيين ومبادئهما وأفكارهما وإسهاماتهما.
1: مستمعيني الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأخ داني الشقبال. والآن زمن برنامج الأغاني الوطنية، أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كفتا كريشنا مورتي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعي الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى آخر التطورات والمستجدات في بلاد الهند، ولا سيما حول مركزي البيانات وإنشاء الذكاء الاصطناعي. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا خاصا حول موضوع اكتشافات العلماء العرب للهند. يقدم الأستاذ أنصار أحمد.
1: اكتشاف العرب للهند وأثراتهم على حياة الهند وثقافتها. إن التفاعل المتعدد الجوانب بين الهند والأمة العربية الإسلامية يكمن في آلاف من الأعمال الأدبية التي كتبت في الهند، وأيضا في مئات من المباني التي بنيت على التربة الهندية بعد مجيء الإسلام إلى شبه القارة الهندية. من القرن السابع الميلادي درس العرب الفلسفة الهندية وعلم اللغات والرياضيات والطب والفلك وفروعا أخرى من المعرفة والفنون، ومقابل هذا إنهم تركوا أثراتهم التي لا يمكن محوها على الحياة والثقافة في الهند. في الحقيقة وقع العرب في غرام مع الهند ودرسوا كل أوجه الحياة الهندية والفنون والمعرفة والثقافة. كاتب عربي أبو ريحان البيروني كتب 100 بحث عن الهند، وذلك رقم قياسي لم يحطمه أحد حتى الآن. إن أعمال الرحالة العربي ابن بطوطة تسرد كل شيء رآه في الهند أثناء إقامته التي امتدت على فترة من 13 عاما. قام العرب بترجمة الكثير من أعمال سنسكريتية إلى العربية، والكتاب الهندي القديم بانشا تنترا يتوافر لدينا من خلال ترجمته العربية. عندما وصل هذا الكتاب أوروبا إنه خلق انطباعا قويا. في الواقع إن الترجمة العربية للأعمال الهندية والأعمال العربية الأصيلة على الهند خلقت أسطورة الهند في أوروبا. وبعد بزوغ عهد المحيط تعهدت أوروبا لنفسها بإيجاد ممر بحري إلى الهند، ومساعيها هذه ساعدها العرب. إن شهاب الدين أحمد بن ماجد ملاح عربي من عمان، وكان له نشاط ملاحي واسع في المحيط الهندي في أواخر القرن 15 الميلادي، هو الذي أرشد فاسكو دا غاما الملاح البرتغالي الشهير في رحلته عبر المحيط الهندي من مالندي إلى كاليكوت بالهند عام 1498. اعترافا لهذه الإرشاد، قد قامت حكومة البرتغال نصبا تذكاريا لابن ماجد في مالندي. إذا قارنا مجموعة المصطلحات العربية في المناطق الساحلية وفي آسام، مع أن آسام هي بداخل الهند، نكتشف أن أسماء المسلمين في آسام وبنغال والتاميل نادو وكيرالا هي عربية أكثر مما هو في شمال الهند. والسبب يرجع إلى نزول العرب على سواحل بحر العرب وخليج بنغال أكثر فأكثر، وإقامتهم في السواحل واختلاطهم بالسكان المحليين

المقيمين على السواحل وزواجهم عن النساء الهنديات. أما السبب لتوجه العرب إلى آسام فذلك إنهم كانوا في حاجة إلى جذوء مستقيمة طولها 70 قدما من شجرة نهر توجد في غابات آسام لاستعمالها كصواري في بواخرهم، وإنهم كانوا يبحرون في نهر برهما بطرا ليصلوا لخيمبور وساديا. والمسلمون في آسام ينحدرون من العرب الذين تزوجوا من النساء في آسام. وأحد أثرات العرب في الهند خط عربي للغة السندية، ويقول الخبراء إنه في وقت ما كانت تكتب اللغة التاملية بالخط العربي، واللغة التاملية المكتوبة في الخط العربي يطلق عليها عربي. إن العرب السودانيين المعروفين باسم سدي كان لهم طلب كبير لبسالتهم ومهرتهم في ركوب الخيل، فكانت كتيبة الفرسان لكريشنا ديفا رايا تضم السديين لكونهم فرسان بواسل، كما كان السديون بنائين مهرة في الحجارة، وإنهم تركوا أثراتهم على المعالم التذكارية في أحمدآباد وبدر وبيجابور حتى في آغرا. إن خط اليد على الحجر الأسود في الباب العالي بلند دروازة في فتحپور سيكري كان من عمل حبشي اسمه يعقوب، وحبشي آخر اسمه ملك كافور كان قائد الجيش لعلاء الدين خلجي، وكان ملك أمبرو هو حبشي قائدا لجيش شاند بيبي من أحمد نغر. إن المنارات المتأرجشة الفريدة من نوعها في مسجدين في أحمد آباد بناها سديون الذين لا يزالون يعيشون حياة منعزلة في أوكا في أقصى شبه جزيرة كاتيابار، كما توجد جيوب أخرى للسديين في بدر وبيشابور وحيدرآباد. يعتقد بعض المؤرخين في أن حاكم مالابار تشارمان بيرومال كان يعتنق الإسلام في أيام شيخوخته، وقام برحلة مباركة لمكة المكرمة كانت تمتد مملكته من كنجاروكوت إلى كيب كومورين. عاد الملك ومعه جماعة من المسلمين العرب. في الطريق أصاب الملك مرض ومات في مكان يدعى بظفار. وقبل وفاته نصح الملك لرفقائه العرب بعدم إلغاء السفر، وعطى لهم رسالة مكتوبة في لغة مالابار. ووفقا لذلك إن أصحاب الملك وأسماؤهم شرف بن ملك ومالك بن دينار ومالك بن حبيب وزوجته قمرية والآخرون مع أطفالهم وعوائلهم واصلوا الرحلة حتى وصلوا مالابار على شاطئ كادونغالور، فنزلوا وسلموا الرسالة إلى حاكم كادونغالور. قرأ الحاكم الرسالة وعرف فحبا، فأكرم مكانة هؤلاء العرب ومنح لهم بقطع أرضية. اقتتن هؤلاء العرب على أرض مالابار وبنوا لهم بيوتا ومساجد. بينما أقام مالك بن دينار في كودن غالور، ارتحل ابن أخيه مالك بن حبيب والآخرون من مكان إلى آخر، فأقاموا في كوتلم وماونت ديلي وتشيلي يام وكوتيلون ودار مادون وسري كندبورم. هذه حكاية ظهور الإسلام على أرض الهند قبل كثير من حملة محمد بن قاسم الثقفي على السن في بداية القرن الثامن الميلادي. إن حملة محمد بن قاسم تتميز بالمرحلة الثانية لوصول الإسلام إلى البقعة الهندية. كان أخضع محمد بن قاسم مقران في

0: 110 وفتح السن في 711 و12 وامتدت فتوحاته إلى ملتان وألقيت السيطرة التامة على السند وجنوب البنجاب اللتين شكلتا أقصى الحدود الشرقية للخلافة. ظلت شمال الهند خارجة من الخلافة حتى نهاية القرن العاشر. في القرن العاشر بدأ الغزو الجديد، وهذا يمتاز بالمرحلة الثانية لدخول الإسلام في الهند. استمر هذا الغزو حتى وصل محمد شهاب الدين غوري، وكانت أنشئت سلطنة دلهي في 1206 الميلادي، في وقت يستند تاريخ الإسلام وتطرفه في شمال الهند إلى الانتصارات العسكرية والإنجازات السياسية. إن حكاية الإسلام في جنوب الهند تختلف تماما، جنبا إلى جنب التجار العرب الذين حملوا لباء الإسلام إلى جنوب الهند. إن المتصوفة وأولياء القادمين من الشرق الأوسط نشروا تعاليم الإسلام. إن قوتهم الروحانية وأفكارهم الليبرالية وصفاتهم الحميدة ساعدتهم كثيرا في خدمة الدين وخدمة الناس، وكانت مصدرا هاما لعلاقات حسنة وودية بين الهندوس والمسلمين. إن عددا من تأليفات شعرية باللغة التاملية التي تركها أولياء الله المسلمون وقدسيون الهنادك تشهد على مسعيهم الحميدة لاكتشاف العناصر المشتركة في كلتا الديانتين. كان الملوك الهندوس يثقون ويحترمون التجار المسلمين، وهم نالوا استحسانا كبيرا في بلاط ملوك بونديان من مادورا وملوك فيجيناغرا، وكثير منهم استوطنوا في كايال ومادورا وفي مدن أخرى من جنوب الهند. وبمرور الوقت ولد جيل جديد مختلط بسبب الزواج ما بين هؤلاء التجار العرب ونساء تلك المنطقة، كما اكتسب بعض التجار نفوذا كبيرا حتى أصبح أحدهم تقي الدين وزيرا في بلاد سندرا باديان، أحد ملوك من الأسرة الملكية مادورا. إن الرغبة في فهم الفلسفة الهندية كمثل اليوغا والفيدانتا وعلم الأدبية وعلم النجوم والفلك قادت العرب إلى دراسة هذه العلوم، وفيما بعد اشتغل الهندوس والمسلمون كلاهما في بناء معيار عال في الفنون والآداب والموسيقى. إن تعليمات أولياء الله والمتصوفة مع أفكارهم المثالية والأقدار الإسلامية العالية والسياسات المتسامحة للأمراء المسلمين وتطور الثقافة المشتركة تحت رعايتهم وتطوير الأسلوب الدكني باسم هندوستاني شاهد ناطق على الامتزاج اللساني والثقافي بين الهندوس والمسلمين، ويمكن أن يعتبر كمحاولة حسنة لدمج الحضارة الهندوسية والإسلامية في شبه القارة الهندية.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، ضمن برنامجي حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول اكتشافات العلماء العرب للهند وأثراتها على ثقافة وحضارة الهند.

والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية هندية تستمعون من خلالها موسيقى عربية موسيقى هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فالآن إليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية منها في ألحان الفنان كومار شانو.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة ألكا ياغنيك.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو وألقى ياغنيك.

والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة الموسيقية من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنان كومار شانو وأليشا جينوي.

سمعي الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني الهندية ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب، فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. وزير الداخلية ووزير المشروعات التجارية السيد أميت شاه أكد اليوم بأن حكومة السيد ناريندرا مودي تقوم بتطوير نظام بيئي متكامل حول إنشاء وتربية الحيوانات، وذلك ممتد من تحويل روث البقرة إلى غاز حيوي وأسمدة حقيقية لإنتاج منتجات الألبان وإطلاقها في الأسواق، وذلك يهدف إلى تعزيز اقتصاد القرى.

الأرياف. وزير التجارة والصناعة السيد بيوش غوال أكد بأن الهند تسعى إلى بناء شبكة مجانية للعلاقات التجارية، والتي نهائيا ستغطي حوالي 75 أو 80% من اقتصادات العالم. وزيرة المالية السيدة نيرملا سيسارامان أكد اليوم بأن قوة الاقتصاد الهندي وثباته قد بني عبر العقود الماضية من خلال ازدواج الاستدامة المالية واستثمار البنى التحتية وإصلاحات في المنهج المصرفي وميكانيكية التوصيل المحسن وإصلاحات مستمرة كذلك. إن البرنامج الإذاعي الشهري لرئيس الوزراء ناريندرا مودي من كي بات أكمل 12 عاما اليوم، بينما نشر أول برنامج منه في مثل هذا اليوم في عام 2014 بمناسبة فيجاي داشمي المعروف بمهرجان دسهرة في الهند. إن السفارة الهندية لدى سلطنة عمان قامت بتنسيق عملية الإنقاذ لخمسة مواطنين هنود على متن ناقلة ذات العلم مع علم الكويتي، والتي استهدفت بقذف هاون في مضيق هرمز. في نص منشور له على موقع التواصل الاجتماعي أكدت السفارة الهندية بأن المواطنين الخمسة الهنود قد تم نقلهم إلى الميناء بسلام وعافية. أكد اللواء العام والمستشار الإماراتي الدكتور حمد صيف الشمسي بأن التحقيقات على قدم وساق بشأن حادث طيارة فلاي دبي، وكشفت التحقيقات بأن الطيار المساعد حاول أن يرتكب عملا إرهابيا. كما نقلت وقالة أخبارية إماراتية الدكتور الشمسي قائلا إن الطيار المساعد بدأ ينفذ أهدافه أثناء طيران الطائرة في الفضاء في عن طريق الهجوم على الطيار الآخر الجالس على مقعد بجانبه. أكثر من 250 مشاركا سجلوا لإجراء تجربة في دواء قد يؤدي مع تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الإفريقية. وقد استهدف الدواء على ضرب فيروس بوندي بوغيو، والذي هو مناة لسرعة تفشي الإيبولا، وما زال بدون لقاح معترف به أو علاج مقنع. ومن المؤكد بأن التجربة ستأتي في حيز الوقوع في منطقة الشرقية من إيتوري المحور الأساسي لتفشي الفيروس. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو هنأت الرياضية باران في ساراس على فوزها بميدالية ذهبية في ألعاب آسيا لعام 2026. وأكدت السيدة بأن باران في ساراس فازت بمقامها في تاريخ الغولف الهندي منذ بداية مباراتها إلى نهايتها، وقدمت أمنياتها الطيبة للرياضية قائلة بأنها ستعطي المرأة الهندية دفعة قوية وجذابة. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.